0: دورت الثوره
1: صفات ظهيره ما انا سيفس فودافون يون سباكين ام تاتا نغير رام
0: كاكو بنا غير رام كاكو بنا غير ما مثل نومي نولا كاكو بنا غير مومي ننم كيتواري مومي ننم كين يير كيتواري ام سيكول
2: من نم تليفون كي بروتين تاتا
0: لوريستا دوانا ذا بوك اون دي نير بوبا تاتا كيتين بروتين تاتا كيتين نيكانا كون نم بنتاغي
1: ني متون دي تاغي او نيري سو

0: اه انا موري من المواقع وضربون بيا. ايوه وضربون بيا. انا موري من المواقع وضربون بيا. موري موري. هيا قلنا موري من عندنا مواقع وضربون مية
1: موري
0: موري نبنقي وضربون مية موري موري هيا موري كان جريس مسو تي تي تسيرا كي يو غانغي انت يا يا انا قوا ما انا من مواقع انت غاب ويو هيا انت يا ما انا من مواقع انت ما غاب ويو Tegi BF, nangis roy ki. Aku rindu mi tahu tana ti yang orang ramai nangis roy. Han, karena aku amgat tegi roy karena arun apa ini kiri.
1: Tennessee. I
0: won't come in anymore. Yeah, and up. When I run a bandit, then the Melwaki, my own Christmas coming in Usmaga again, that the great around the Yumagan. Sinako getting a wonder response again, by the young and the Sinako and the Manga, no reading and a city game winner.
2: I can do all things.
3: Don't be best.